0: Nyambo ngarmo nyambo chuchik pudunia tika ogya nus shur nyambo chakun nyambo wadika murat po Bahrain beka durrul mansur zebat pi tafsir pe anuk maula amir al mu'minin ali ibn abi talib na fatima zahra sana inzare kasal bi munuk
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: دينيس كوي بربانو برديك ها إلش قرار تامسون تاكي چك بيكا تجاوز مشاهد بمينا ودي برزخ بو دي فهسلا بسانا پیغمبر اكرم صلى الله عليه وسلم بيقو انزره كسل بمنوب

سبته الأصغر حسين الشهيد بكربلاء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعاديهم أجمعين. السلام.

لقبوز برال بيك خريون دشمن زيان ديك إشارة بيت مبارك سينة يدهر بيك فوقت لو زيد رقات دي دشمن بو مختار ابي عبد الله سقفيس كربلاء واقير جبنا گرفتار بس چونسنه خوري كن سوال بت خود ظالم بو خوري كن ملاحظه بو سر سام چ جنگلي يوت بن زو انسان كن انسانيت شتي انا دور يوت بن زو ترس يون چن انسان لا معصوم فروچي گي مبارك لق پوس پرل بي گس برخص دوكتو اور خوي سينا يا تر بي گدا فهم نرون کوز دو پتل زري ما لالي چونس نري دو مسلمی بچه برانگ پنس رال بی که زاقبا نا سونس مسلمی فیاق بی بچه برانگ بی که نانگاری دافو دکیوز لیکن سرال بی که فاق سیوت بی دافو دبا مانیاد

صلى الله عليه وآله وسلم وفي سرابون بازار كنيانو حضرت مسلم في حب الجهاد بتبا طاقة يانو زسنار نميو نشكت بيانو لقبتا سهندا غفاصتا تسو لكن ها دشمن كني سهندا غكنم بحطا سه نمو متا سفر بحطا سه مسلم في حب ويكسر داتا تسو لكن ما حضرت مسلم في حب لقتو ما يوم نكون شال بس حضرت مسلم في حب يوم يتبد لمبين وغلو جبرو سجاق سخطوه كجيغا جتاس حكون شرزون بس حضرت مسلم ده ملسك تون منا ده غلو بابو ده سوم ها ده كان تمام غامات ربنا تمكو مغامين يوسرو